0: أهومي
1: اشتقنا للبيت
2: وطني مان
3: حمارة كر
4: نشتب فيه
5: من بيريا خاني خقري
6: مويا كوجا
3: كر
7: كولو
8: نينوب
3: مي فاميليا